هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

سيدي وسادتي، نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج بتلاوة عطرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر له من سورة المريم. فإليكم القرآن الكريم بصوت جميل من محمود خليل الحصري.

سيدي وسادتي، استمعنا تلاوة القرآن الكريم من شيخ محمود خليل الحصري من سورة المريم. الآن نستمع البرنامج وهو التعليق اليومي بموضوع سواتشتا هاي سيوا، أي الهند النظيفة باللغة العربية. التعليق موضوعه: الهند تستعد لحملة سواتشتا هاي سيوا عام 2026. تشهد الهند هذا العام فعاليات حملة سواتشتا هاي سيوا أو النظافة هي الخدمة لعام 2026، التي انطلقت في 17 من سبتمبر بمشاركة المواطنين والمؤسسات والقيادات بهدف تعزيز روح العمل التطبيعي والعمل الجماعي من أجل النظافة. ويؤكد شعار الحملة لعام 2026 المشاركة في النظافة، الهند النظيفة، الهند المتقدمة، أن النظافة مسؤولية مشتركة، وأن تحقيق رؤية الهند النظيفة والمتقدمة لا يمكن أن يتجسد إلا من خلال المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين. وبفضل القيادة الحكيمة لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي، تحولت النظافة إلى حركة وطنية تقوم على المشاركة الشعبية. وقد قاد رئيس الوزراء هذه الحركة باستمرار، وكان في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيزها، ملهما المواطنين في مختلف أنحاء البلاد. وأكد رئيس الوزراء أن النظافة مسؤولية مشتركة، ودعا كل مواطن ولا سيما الطلاب والشباب إلى المشاركة بحماس في حملة سواتشتا هاي سيوا عام 2026، وتعزيز العزم الجماعي من أجل بناء هند نظيفة وهند متقدمة. وخلال فعالية وطنية تمهيدية للحملة أقيمت في 16 من سبتمبر، استشهد وزير جال شكتي السيد سي آر باتيل بمثال مبادرة سواتشتا سي سواجات أو الترحيب بالنظافة للتنظيف المصغر في نافساري، والتي نفذت قبل زيارة رئيس الوزراء مودي، حيث اجتمع أشخاص من مختلف شرائح المجتمع للمشاركة في أعمال تنظيف مصغرة في القرى. وقال إن المواطنين يخرجون بشكل متزايد للمشاركة والإسهام في جهود النظافة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الوعي والتغيير السلوكي اللذين أحدثهما رئيس الوزراء مودي في البلاد. ودعا وزير الإسكان والشؤون الحضرية الاتحاد السيد منوهر لال البلايات إلى ضمان مشاركة حماسية واسعة في حملة سواتشتا هاي سيوا عام 2026، وطلب أن يشارك جميع الوزراء وأعضاء المجالس التشريعية ورؤساء البلديات ونواب رؤساء البلديات وأعضاء مجالس الأحياء والمحافظون والشخصيات البارزة في البلايات في حملة شرمدان الوطنية، أي التبرع بالجهد والعمل التطبيعي في الأول من أكتوبر. كما حث على تنظيم أنشطة للنظافة في الأماكن العامة في الثاني من أكتوبر الذي يحتفل به باعتباره يوم الهند النظيفة، تخليدا لذكرى المهاتما غاندي. ودعا الطلاب والشباب والرياضيين والفنانين والقيادات الروحية وسفراء النظافة وغيرهم إلى استخدام منصاتهم لتشجيع مشاركة أوسع من جانب الجمهور وتعزيز العمل الجماعي على مستوى القواعد الشعبية. وسلط أمناء إدارة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة التنمية الحضرية الضوء على الإطار العام للحملة، الذي يقوم على 5 محاور رئيسية لحملة سواتشتا هاي سيوا. وتشمل هذه المحاور تحويل وحدات أهداف النظافة والأماكن العامة النظيفة، ومبادرة سواتشتا باتشالا الشباب من أجل النظافة من خلال إشراك الطلاب والشباب في زيارات ميدانية للتعرف على مرافق إدارة النفايات الصلبة ضمن برنامج سواتشتا غيان ياترا، وتنظيم حوارات حول النظافة وحصاد مياه الأمطار وإدارة المياه في إطار سواتشتا يوام جالس سانشاي سامفاد، وتنظيم مخيمات صفاي مترا سوركشا يوم سمان، أي مخيمات حماية وتكريم عمال النظافة، وهي مخيمات تقدم خدمات متكاملة من خلال نافذة واحدة، بما في ذلك الفحوصات الصحية ومعدات الحماية الشخصية ومستلزمات السلامة، وربط المستفيدين المؤهلين ببرامج الرعاية الاجتماعية التابعة للحكومة المركزية.

وحكومات البلاية، كما سيتم تكريم صفاي مترا والصوات الشاغرهي والعاملين في مجال الصرف الصحي محليا تقديرا لإسهاماتهم في مجال النظافة. وانطلاقا من إدراك أهمية الأطفال والشباب بوصفهم صناعا للتغيير وحماة المستقبل للهند النظيفة، تتصور حملة سواتشة هاي سيوا مشاركتهم الفاعلة من خلال مبادرة سواتش باتشالا الشباب من أجل النظافة بهدف ترسيخ عادات مستدامة في مجال النظافة والتعريف بقواعد إدارة النفايات الصلبة لعام 2026 وتعزيز الفرز من المصدر إلى أربعة أنواع، كما تهدف مبادرات مثل الرياضة من أجل النظافة إلى استخدام الرياضات المحلية والإقليمية لإشراك الأطفال والشباب والمجتمعات المحلية ونقل ثقافة النظافة إلى المدارس والمؤسسات والمدن والقرى. وستنظم في الأول من أكتوبر عام 2026 حملة وطنية متزامنة للعمل التطبيعي تحت شعار يوم واحد ساعة واحدة معا، وذلك من الساعة 8 إلى التاسية صباحا. وسيستمع خلالها مواطنون من مختلف شرائح المجتمع للمساهمة بساعة واحدة من العمل التطبيعي في خدمة النظافة. سيدي وسادتي، استمعنا التعليق اليومي بموضوع سواتشة هاي سيوا عام 2026، ونستمع البرنامج الصباحي من سلسلة إذاعة يوموم الهند، ونقدم في هذا البرنامج أنشطة كثيرة منها. أولا نستمع الموسيقى، وبعد ذلك نستمع الأخبار الصباحية، أولا العناوين البارزة من الأخبار، وبعد ذلك نستمع الأخبار بالتفصيل، وبعده لما أن اليوم يوم الجمعة فيقدم إلى حضرتكم الأغنية العربية من العراق، وكذلك بعد استماع الأغنية نتقدم إلى برنامج آخر وهو برنامج سبوتلايت، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية بمواضيع عديدة. وكذلك بعد هذا البرنامج نتقدم إلى برنامج آخر وهو برنامج الموسيقى، وبعده نستمع الموسيقى الأخبار الصباحية مرة ثانية بشكل موجز، ثم ننهي هذا البرنامج الصباحي. الآن بعد قليل جدا نستمع الأخبار، ولكن بعد هذه الموسيقى.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية. أولا يقدم إلى حضرتكم العناوين البارزة من الأخبار. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يرسخ مكانة الهند مركزا عالميا موثوقا لتصنيع أشباه الموصلات في ظل تسليح سلاسل التوريد وتلقي تعهدات استثمارية بقيمة الكرور روبية ضمن برنامج السيميكون 2.0. الهند تؤكد أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمن الطاقة بعد إقرار الولايات المتحدة مشروع قانون يفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على الدول التي تستورد النفط الخام الروسي. نيبال، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المفاجئة المدمرة إلى 1410 قتلى، فيما لا يزال 6145 شخصا في عداد المفقودين. الإدارة الأمريكية توافق على منح تأشيرات لكبار المسؤولين الإيرانيين للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل. الكريكت، الهند تستحق أفغانستان بفارق 127 رمية في المباراة الدولية الثالثة من سلسلة T20 للرجال وتحسم السلسلة بنتيجة 0-3. الآن

الأخبار بالتفصيل. رئيس الوزراء سيميكون الهند. رئيس الوزراء ناريندرا مودي رسخ مكانة الهند بوصفها مركزا موثوقا عالميا لتصنيع أشباه الموصلات في ظل تسليح سلاسل التوريد، وقال إن العالم يبحث عن وجهات جديدة وموثوقة للتصنيع، وإن الهند تعمل بصورة مضطردة على إعداد نفسها لتلبية هذه الحاجة. وأبرز أن نمو الهند في الصناعات الحيوية سيعزز سلاسل التوريد العالمية ويوفر فرصا جديدة في ظل التحديات المتغيرة التي تواجه سلاسل التوريد في مختلف أنحاء العالم. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال افتتاحه الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر سيميكون الهند في مركز ياشوبهومي بالعاصمة نيودلهي أمس. وأكد رئيس الوزراء مودي أن منظومة أشباه الموصلات في الهند تتوسع بسرعة وتفتح آفاقا جديدة للابتكار والاستثمار والنمو. وقال السيد مودي إن المخصصات المالية للمرحلة الثانية من مهمة الهند لأشباه الموصلات 2.0 ارتفعت إلى 13.5 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 8 مليار دولار في المرحلة الأولى. الهند الكونغرس الأمريكي. الهند قالت إنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية مصالحها الاقتصادية وضمان أمن الطاقة. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية أمس أن البلاد لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بضمان أمن الطاقة لنحو 140 كرور شخص، وتواصل ذلك من خلال تنويع مصادر الاستيراد وبما يتوافق مع تطورات أوضاع السوق. وجاء هذا التصريح في عقاب إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يسمح للرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تستورد النفط الخام الروسي. وقالت الوزارة إن هذا الموضوع نوقش على مستويات رفيعة خلال الأشهر الأخيرة مع عدد من المسؤولين الأمريكيين المعنيين. رئيس الأركان الجيش الروسية. رئيس أركان الجيش زار الجنرال ديراج شين مقر القوات البرية الروسية، وذلك في إطار زيارته الرسمية التي تستغرق 3 أيام إلى روسيا. وتركزت المباحثات على تعميق التعاون العسكري وتوسيع نطاق أنشطة التدريب إلى جانب تعزيز تطوير القدرات بين الجيشين. وعند وصوله تلقى الجنرال ديراج شيث حرس شرف رسميا، وفي وقت لاحق وضع إكليلا من الزهور تكريما للجندي المجهول في موسكو. ووفقا لوزارة الدفاع سيزور رئيس الأركان المركزي الوطني لمراقبة الدفاع في موسكو، ويلتقي كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية بمن فيهم فاصلي سيرغي فيتس وسماكوف نائب وزير الدفاع. نيبال حصيلة الوفيات. حصيلة الوفيات في نيبال ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات المفاجئة إلى المدمرة في نيبال إلى 1410 أشخاص، فيما لا يزال 6145 شخصا في عداد المفقودين. وتتواصل العمليات لإنقاذ والإغاثة والتعافي في مختلف المناطق المتضررة. ووفقا لهيئة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها الوطنية في نيبال، سجل أعلى عدد من الوفيات في تشوتوان، تليها ناوال باراسي الشرقية وناوال باراسي الغربية ونواكوت، كما أسفر الكارثة عن تشريد آلاف الأشخاص فيما تم إنقاذ 13756 شخصا حتى الآن. ديشانكار بوتان. وزير الشؤون الخارجية التقى الدكتور إس ديشانكار أمس ملك بوتان جيغمي

0: قيصر نامغيال ووانغ تشوك في العاصمة تيمبو. وقال الدكتور جايشنكر في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن توجهات ملك بوتان لمواصلة تعميق أواصر الصداقة الفريدة بين الهند وبوتان تحظى بقيمة كبيرة. وأكد الدكتور إس جايشنكر أن الهند لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بتقدم بوتان وازدهارها. الولايات المتحدة، إيران، التأشيرات. الإدارة الأمريكية وافقت على منح تأشيرات لكبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم الرئيس ووزير الخارجية لحضور الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه البلدان عالقين في حرب وصلت إلى طريق مسدود. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها وافقت على منح التأشيرات للوفد الإيراني الأساسي إلى جانب الموظفين الأساسيين للمشاركة في اجتماع الأمم المتحدة، ويضم الوفد الأساسي الرئيس مسعود بزكشيان ووزير الخارجية عباس راقجي. ولا توجد أي مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاقات لإعادة فتح مضيق هرمز أو العودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأعلن عن قرار منح التأشيرات للمسؤولين الإيرانيين بعد يوم واحد فقط من رفض وزارة الخارجية الأمريكية منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له للحضور إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأمم المتحدة عقوبة على إيران. روسيا والصين استخدمتا حق النقض للفيتو أمس ضد قرار لمجلس الأمن الدولي كان سيخول خبراء الأمم المتحدة مواصلة مراقبة العقوبات التي يعيد فرضها على إيران العام الماضي بسبب برنامجها النووي. ولا تزال عقوبات مجلس الأمن الدولي سارية المفعول، وهي تشمل تجميد أصول إيران في الخارج ووقف صفقات ووفق صفقات الأسلحة مع طهران وفرض قيود على تطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية إلى جانب إجراءات أخرى. وكان القرار سيعيد تفعيل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ويجيز لفريق من خبراء الأمم المتحدة مراقبة تنفيذ العقوبات، وقد رفض الاقتراح بتصويت 11 صوتا مقابل صوتين، فيما امتنعت الصومال وباكستان عن التصويت وذلك بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض. ونكتفي بهذا القدر من الأخبار الصباحية. الآن نستمع الأغنية العربية العراقية، ولكن بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: so attractive is the fact that
1: سيدي وسادتي، استمعنا برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية. الآن نستمع الموسيقى، وبعد الموسيقى نحن نقدم إلى حضرتكم الأخبار الصباحية بشكل موجز.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية بالشكل الموجز. بلوچستان عمليات قتل. القوات الباكستانية قتلت 3 مدنيين في بلوچستان، وكشفت منظمة بارزة لحقوق الإنسان عن العثور على 3 جثث ملقاة في منطقة كولدان التابعة لدانوك في مقاطعة الجوادر. ويأتي هذا الحادث الأخير في ظل موجة متزايدة من عمليات القتل خارج نطاق القضاء وحالة الاختفاء القسري في مختلف أنحاء الإقليم. وقال قسم حقوق الإنسان في حركة البلوش الوطنية بانك إن القتلى 3 كانوا قد تعرضوا في وقت سابق للاختفاء القسري على أيدي قوات الأمن الباكستانية. واتهمت حركة بانك قوة الأمن الباكستانية بتنفيذ عملية الاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني ثم قتل المختفين. تصدير أسماك الهلسة بنغلاديش. أسماك الهلسة في تطور لافت في تجارة الأسماك الإقليمية. أصبحت أسماك الهلسة التي كانت تستورد إلى الهند من بنغلاديش في السابق تصدر الآن من الهند إلى بنغلاديش. وكل المعهد المركزي لأبحاث مصائد الأسماك الداخلية أن نحو 500 طن من أسماك الهلسة الهندية عبرت الحدود خلال الشهرين الماضيين، فيما يتوقع التجار تصدير 150 إلى 200 طن أخرى قريبا. سفارات الهند سواشتا هاي سيوا. البعثات الدبلوماسية الهندية أطلقت السفارات والقنصليات الهندية في مختلف أنحاء العالم أمس حملة سواشتا هاي سيوا عام 2025، وأدى رؤساء البعثات قسم النظافة أمام موظفيهم وقادوا حملات للنظافة في مقار البعثات. وفي باكو أدى سفير الهند لدى أذربيجان أبهاي كومار قسم النظافة أمام مسؤولي السفارة. وفي أيسلند نظم مسؤول السفارة الهندية أيضا حملة للنظافة، كما أطلقت القنصلية العامة للهند في جدة بالمملكة العربية السعودية الحملة للترويج للنظافة. وفي مونروفيا بليربيريا أدى أعضاء السفارة الهندية قسم النظافة بالتزامن مع إطلاق البعثة الحملة في ليبيريا. وبدأت القنصلية العامة للهند في زنجبار بتنزانيا الحملة بمراسم لأداء قسم النظافة، ترأسها القنصل العام كومار برافين أمام الضباط والموظفين. وأطلق وزير الخارجية الهندي بكرام مصري الحملة في مقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة الوطنية، وتستمر الحملة من 17 سبتمبر إلى 2 أكتوبر تحت شعار المشاركة في النظافة الهند النظيفة الهند المتقدمة.

الكركتي الهندو ضد أفغانستان. الكركت للرجال حققت الهند فوزا كاسحا بنتيجة 0-3 في سلسلة مباريات تي 20 الدولية أمام أفغانستان بعد تغلبها على المنتخب الأفغاني بفارق 127 رمية في المباراة الثالثة والأخيرة التي أقيمت في ملعب أرونجيتلي بالعاصمة دلهي الليلة الماضية. وبعد أن سجلت الهند 221 رمية مقابل خسارة 7 لاعبين في 20 رمية المحددة، تمكنت من إخراج أفغانستان من المباراة بعد تسجيلها 94 رمية في 14.1 أوفر لتحقق الهند فوزها العاشر من مباريات تي 20 للرجال بفارق 100 رمية أو أكثر. وبعد أن فازت أفغانستان بقرعة البداية واختارت الرمية، انطلقت الهند بقوة حيث شن أبيشيك شرما هجوما قويا على رماة المنتخب الأفغاني وسجل 108 رميات من 38 كرة، فيما سجل سانجو سامسون 150 رمية بثمانة. واختير أبيشيك شرما أفضل لاعب في السلسلة وأفضل لاعب في المباراة. ونكتفي بهذا القدر من الأخبار الصباحية، وبهذا الموجز ننهي هذا البرنامج الصباحي، وسنلتقي بكم في البرنامج المسائي حسب التوقيت الهندي 11 ليلا. وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من إذاعة أمم الهند من القسم العربي بدلهي معكم إقبال دانش نحييكم سيداتي وسادتي أينما كنتم ونقدم لكم برامجنا المسائية فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم فيتلو علينا الشيخ عبد السمد ما تيسر له من القرآن

صدق الله العظيم. استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الحكيم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم قوالي ثم التعليق وقطعا من الحمد أو المدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام العربية والهندية. وقبل أن نختم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا ونقدم لكم على هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية، فنقدم لحضراتكم الأخبار المسائية. فأولا نقدم لكم الأخبار الرئيسية، ثم نقدم لكم تفاصيلها. الهند والإمارات تؤكدان مجددا التزامهما بمواصلة التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. ورئيس دولة الإمارات يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء ناريندر مودي. نيودلهي تعرب عن قلقها العميق نزاع تصاعد الوضع الأمني في منطقة البحر الأحمر، وتدين الهجوم الذي استهدف الأراضي السيادية للمملكة العربية السعودية. أن الحكومة ترفع الحد الأقصى لمخزون السكر المسموح به للمستهلكين بكميات كبيرة من 15 يوما إلى 30 يوما. وفي دورة الألعاب الآسيوية يتأهل منتخب الهند للكريكيت للسيدات بجدارة إلى الدور نصف النهائي بعد فوز على اليابان البلد المضيف بفارق 8 ويكيت في مباراة ربع النهائي. الآن أنباء بقدر من التفصيل. أكد الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة مجددا التزامهما بمواصلة التعاون والتنسيق في الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

تلقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبادل الزعيمان بجهات النظر حول التطورات في غرب آسيا، كما ناقش تدابير جديدة لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند ودولة الإمارات بما في ذلك في مجال الطاقة والدفاع والتكنولوجيا والاستثمار والصحة. وهن رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء على الرئاسة الهندية الناجحة لمجموعة بريكس، فيما أعرب السيد مودي عن تقديره لمشاركة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي في قمة بريكس. ولما أبدته دولة الإمارات من تعاون وشراكة أسفر عن تحقيق نتائج جوهرية خلال فترة الرئاسة الهندية، كما نقل رئيس دولة الإمارات أطيب الطهاني لرئيس الوزراء بمناسبة عيد ميلاده، أعربت الهند عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في منطقة البحر الأحمر. وفي إيجاز صحفي عقد في نيودلهي بعد ظهر اليوم، أدان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جيسوال الهجمات التي استهدفت الأراضي السيادية للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت المدنيين والمنشآت الاقتصادية. وأشار إلى أن الهند كانت قد أصدرت بيانا أيضا عقب محاولة الهجوم على مدينة مكة المكرمة. كما صرح السيد جيسوال بأن مناورة التجاوز الخطيرة التي قامت بها السفينة الباكستانية بي إن إس حنين تعد انتهاكا صارخا للمادة العاشرة من الاتفاقية المبرمة عام 1991 بين الهند وباكستان بشأن الإخطار المسبق عن التدريبات والمناورات العسكرية وتحركات القوات، حيث تلزم هذه المادة الوحدات البحرية في عرض البحر بالحفاظ على مسافة لا تقل عن 3 أميال بحرية فيما بينها. وأضاف أن السفينة الباكستانية انتهكت أيضا اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار، وردا على استفسار بشأن قانون العقوبات الأمريكية على روسيا وإيران، أوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أن الهند نقلت عبر مستويات عليا في الإدارة الأمريكية وجهة نظرها بشأن التداعيات المحتملة لهذا القانون على أمن الطاقة في الهند وأسواق الطاقة العالمية والعلاقات الثنائية بشكل عام، مؤكدا أن الهند تواصل تأمين احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر متنوعة. وفيما يتعلق بجزر المالديف، صرح سيد جيسوال بأن الهند والمالديف تجمعهما شراكة تنموية راسخة وممتدة. بمناسبة الذكرى 50 لوفاة الشاعر الوطني قاضي نذر الإسلام، نظم مركز إندرا غاندي الثقافي التابع للمفوضية العليا الهندية في داكا أمسية فنية بعنوان نزر الساندية، وقد احتفى البرنامج بالمساهمة الفريدة للشاعر نزر في التراث الثقافي المشترك بين الهند وبنغلاديش، وذلك من خلال عروض موسيقية وشعرية وراقصة. وفي هذا السياق أشار المفوض السامي الهندي دينيش تريفيندي إلى أن قاضي نزر الإسلام قد واجه الشدائد وتغلب عليها، داعيا إلى تعزيز العلاقات الثنائية استنادا إلى المبادئ والقيم التي نادى بها الشعر، مؤكدا على وجود جسر متين يربط بين البلدين عبر ثلاثهما المشترك. صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا مبلغا إضافيا قدره 3.3 مليار يورو لشراء صواريخ وطائرات مسيرة. وجاء هذا الإعلان أخبى مكالمة هاتفية أجرتها أمس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفي منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الصناعي ذكرت فون دير لاين أن روسيا تستهدف كييف وأن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على تمويل أنظمة باتريوت من خلال قرض دعم أوكرانيا، مع التأكيد على حاجة إلى تقديم المزيد من الدعم. كما سلطت رئيسة المفوضية الأوروبية الضوء على أن الاتحاد الأوروبي قد خصص ما يقرب من 15 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام الجاري. وفي غصون ذلك، وصف زيلينسكي في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي محادثات مع فون دير لاين بأنها كانت مثمرة للغاية، معربا عن شكره لها على اهتمامها بأوكرانيا وقضايا الأمن. تسعى ولاية كيرالا لجذب المزيد من السياح من منطقة الخليج من خلال التركيز على تعزيز العلاقات مع قطاع السفر والجهات المعنية في دولة الإمارات والترويج للولاية كوجهة سياسية متنوعة ومناسبة للزيارة على مدار العام. وقد شاركت هيئة السياحة في كيرالا في معرض سوق السفر العربي الذي أقيم في دبي، ويعد هذا المعرض حدثا تجاريا سنويا بارزا لقطاع السفر والسياحة الدولي، حيث عقد في دبي في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، ويشكل الحدث منصة أعمال عالمية للمتخصصين في مجال السياحة الوافدة والصادرة. وخلال فعالية لقاء كيرالا للسفر، يعني كيرالا ترافل ميت التي أقيمت في دبي تحت شعار السلام الأخضر يلا كيرالا، استعرضت الولاية مقوماتها السياحية وتواصلت مع الجهات المعنية بقطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات. وقد سلط وزير السياحة في الولاية بي سي فيشنونات الضوء على العروض السياحية المتنوعة التي تتميز بها كيرالا، واصفا إياها بأنها وجهة ملائمة لكل الفصول، ومبرزا ما تزخرف به من قنوات مائية وشواطئ ومناظر طبيعية خلابة وعلاجات الآيورفيدا ومرافق العافية والاستجمام، فضلا عن الثقافة والسياحة المغامرات. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية، والآن نقدم لحضراتكم قوالي باللغة الهندية.

0: سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم قوالي على لسان يا الرحمن، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق موضوعه: الهند تستعد لحملة سواتشة هاي سيوا عام 2026. تشهد الهند هذا العام فعاليات حملة سواتشة هاي سيوا أو النظافة هي الخدمة لعام 2026، التي انطلقت في 17 سبتمبر بمشاركة المواطنين والمؤسسات والقيادات بهدف تعزيز روح العمل التطبيعي والعمل الجماعي من أجل النظافة. ويؤكد شعار الحملة لعام 2026 المشاركة في النظافة، الهند النظيفة، الهند المتقدمة، أن النظافة مسؤولية مشتركة، وأن تحقيق رؤية الهند النظيفة والمتقدمة لا يمكن أن يتجسد إلا من خلال المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين. وبفضل القيادة الحكيمة لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي، تحولت النظافة إلى حركة وطنية تقوم على المشاركة الشعبية، وقد قاد رئيس الوزراء هذه الحركة استمرار وكان في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيزها، ملهما المواطنين في مختلف أنحاء البلاد. وأكد رئيس الوزراء أن النظافة مسؤولية مشتركة، ودعا كل مواطن ولا سيما الطلاب والشباب إلى المشاركة بحماس في حملة سواتشة هاي سيوا عام 2026 وتعزيز العزم الجماعي من أجل بناء هند نظيفة وهند متقدمة. وخلال فعالية وطنية تمهيدية للحملة أقيمت في 16 سبتمبر، استشهد وزير جال شكتي السيد سي آر باتيل بمثال مبادرة سواتشة سي سواجات أو الترحيب بالنظافة للتنظيف المصغر في نافساري، والتي نفذت قبل زيارة رئيس الوزراء مودي، حيث اجتمع أشخاص من مختلف شرائح المجتمع للمشاركة في أعمال تنظيف مصغرة في القرى. وقال إن المواطنين يخرجون بشكل متزايد للمشاركة والإسهام في جهود النظافة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الوعي والتغيير السلوكي اللذين أحدثهما رئيس الوزراء مودي في البلاد. ودعا وزير الإسكان والشؤون الحضرية الاتحاد السيد منوهر لال البلايات إلى ضمان مشاركة حماسية واسعة في حملة سواتشة هاي سيوا عام 2026، وطلب أن يشارك جميع الوزراء وأعضاء المجالس التشريعية ورؤساء البلديات ونواب رؤساء البلديات وأعضاء مجالس الأحياء والمحافظون والشخصيات البارزة في البلايات في حملة شرمدان الوطنية، أي التبرع بالجهد والعمل التطبيعي، في 1 أكتوبر. كما حث على تنظيم أنشطة للنظافة في الأماكن العامة في 2 أكتوبر الذي يحتفل به باعتباره يوم الهند النظيفة، تخليدا لذكرى المهاتما غاندي. ودعا الطلاب والشباب والرياضيين والفنانين والقيادات الروحية وصفراء النظافة وغيرهم إلى استخدام منصاتهم لتشجيع مشاركة أوسع من جانب الجمهور وتعزيز العمل الجماعي على مستوى القواعد الشعبية. وسلط أمناء إدارة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة التنمية الحضرية الضوء على الإطار العام للحملة، الذي يقوم على 5 محاور رئيسية لحملة سواتشة هاي سيوا. وتشمل هذه المحاور تحويل وحدات أهداف النظافة والأماكن العامة النظيفة، ومبادرة سواتشة باتشالا الشباب من أجل النظافة من خلال إشراك الطلاب والشباب في زيارات ميدانية للتعرف على مرافق إدارة النفايات الصلبة ضمن برنامج سواتشة غيان ياترا، وتنظيم حوارات حول النظافة وحصاد مياه الأمطار وإدارة المياه في إطار سواتشة يوام جالس سانشاي سامفاد، وتنظيم مخيمات صفاي متراس سرخشا يوام سمان، أي مخيمات حماية وتكريم عمال النظافة، وهي مخيمات تقدم خدمات متكاملة من خلال نافذة واحدة بما في ذلك الفحوصات الصحية ومعدات الحماية الشخصية ومستلزمات

السلام وربط المستفيدين المؤهلين ببرامج الرعاية الاجتماعية التابعة للحكومة المركزية وحكومات الولاية، كما سيتم تكريم صفاي مترا والصوات الشاغره والعاملين في مجال الصرف الصحي محليا تقديرا لإسهاماتهم في مجال النظافة. وانطلاقا من إدراك أهمية الأطفال والشباب بوصفهم صناعا للتغيير وحماة المستقبل للهند النظيفة، تتصور حملة سواتش هايسي ومشاركة الفاعلة من خلال مبادرة سواتش باتشالا الشباب من أجل النظافة، بهدف ترسيخ عادات مستدامة في مجال النظافة والتعريب بقواعد إدارة النفايات الصلبة لعام 2026، وتعزيز الفرز من المصدر إلى 4 أنواع. كما تهدف مبادرات مثل الرياضة من أجل النظافة إلى استخدام الرياضات المحلية والإقليمية لإشراك الأطفال والشباب والمجتمعات المحلية ونقل ثقافة النظافة إلى المدارس والمؤسسات والمدن والقرى. وستنظم في الأول من أكتوبر عام 2026 حملة وطنية متزامنة للعمل التطبيعي تحت شعار يوم واحد ساعة واحدة معا، وذلك من الساعة 8 إلى التاسية صباحا. وسيستمع خلالها مواطنون من مختلف شرائح المجتمع للمساهمة بساعة واحدة من العمل التطبيعي في خدمة النظافة.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سيداتي وسادتي، والآن نقدم لحضراتكم مدح الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة الأردية.

حين ضعفت أسس الإمبراطورية المغولية تشجع حكام الإمارة أوده على الانفصال من دلهي، وأول من استقل بحكم أوده سعادت خان مؤسس إمارة أوده في 1722. حكم الإمارة من 1722 إلى 1857 11 حاكما يلقبون بالنواب، هم برهان الملك سعادت خان وأبو المنصور صفدر جنغ وشجاع الدولة وآسف الدولة وميزة وزير علي خان الابن المتبنى لآسف الدولة ويمين الدولة وسعادة علي خان ورفيع الدولة غازي الدين حيدر ونصير الدين حيدر ومحمد علي شاه وأمجد علي شاه وأخيرا النواب واجد علي شاه. في عام 1764 أقام الإنجليز تفوقهم على أوده وأجبروا النواب شجاع الدولة على إعطاء قاعدة للجيش الإنجليزي في لكنو عاصمة الإمارة، وبحكم المعاهدة كان على الإمارة أن تتحمل النفقات الآتية على إدارة الجيش. في البداية كان الإنفاق بضع مئات ألف، ولكنه في وقت لاحق بدأ يزداد ووصل مليارات روبية. عوضا لهذا الإنفاق الهائل اغتصب البريطانيون منطقة روهيل خند ودؤابة، وبموجب المعاهدة بين الإمارة والبريطانيين وعد الإنجليز بإبقاء الإمارة بين سلالات النواب وبعدم التدخل في شؤونها أبدا. وكانت من إحدى الفقرات إنه يدافع البريطانيون الإمارة من ثورات داخلية وهجومات خارجية، وهذه الفقرة جلبت الخراب والدمار، لأنه بحجة إطفاء الثورات والدفاع عن العدوان الخارجي أخذ الإنجليز ينهبون خزانة الإمارة فتعثر اقتصادها، بينما في الماضي كانت الإمارة مزدهرة في الحرف والصناعة والإنتاجات الزراعية. في عام 1847 لفظ النواب العاشر أمجد علي شاه أنفاسه الأخيرة، وانتقلت الولاية إلى ابنه واجد علي شاه. وقت اعتلاء النواب واجد علي شاه عرش الإمارة كان قال اللورد ريتينغ كخطوة استباقية: إن تفاقم وضع القانون والنظام في الإمارة إذن تسيطر شركة الهند الشرقية عليها. وبحكم هذه الخطوة الاستباقية ضم اللورد دلهوزي الإمارة إلى حكومة شركة الهند الشرقية في 1855، وأراد الكولونيل أوترم أن يوقع النواب على شروط الانتمام، ولكنه امتنع النواب وأراد بالذهاب إلى لندن ليرفع مؤامرة الانتمام، فتوجه لكالكتا، ولكنه لتردي صحته أقام هناك وبعث بأخيه وأمه ليرافعا القضية نيابة عن أمام الحكومة البريطانية، ولكنه بسوء الحظ مات في لندن أخوه وأمه، وضعت المساعي كلها دون نتيجة تذكر. منذ زمن ولاية عهده كان النواب واجد علي شاه مغرما بالشعر والأدب وبالرقص والغناء، وكان أنشأ مركزا للرقص، وكان يقيم محافل الغناء والرقص على طراز إندر السبحة، وكان النواب ينتحل صفة كريشن كانهية الذي كان يعزف على آلة الناي بين رعيات البقرة الحسنات كوبي. كان يوتى الغيتان الجميلات من أنحاء الإمارة في محافل الرقص والغناء التي يقيمها النواب واجد علي شاه، ومن هؤلاء الفتيات كانت فتاة اسمها محمد خانم من أسرة متواضعة لمدينة فيضاباد، وقصة هذه الفتاة قصة الاعتلاء من الأرض إلى السماء. كانت الفتاة بارعة الجمال وذكية الفؤاد، وكان لها شان خاص يميزها من صويحباتها، اختلس جمالها ودلالها وأنوثتها فؤاد النواب وأخذه أسيرا، وقع النواب في حبها وتزوج منها، رزق منها ابن سمي رمضان علي ميرزا لتولده في شهر رمضان. أما جده النواب أمجد علي فاختار برجيس قدر بحادر اسما.

0: له. حين تبوأ النواب واجد علي شاه الحكم عاد لقرينته محمد خانم اسم افتخار لسا ولقب حضرة محل وخصص لها قصرا فاخرا في قيصر باخ. حين ارتحل النواب كولكتا باتت حضرة محل تقيم في لكنو وتقوم بتعليم وتثقيف ابنها برجيس قدر الابن الرابع للنواب واجد علي شاه. في مايو عام 1857 حين اندلعت الثورة في المحاولة الأولى لتحرير البلاد من سيطرة البريطانيين، لم يكن من الممكن أن تبقى إمارة أبد دون حاكم، فوقع الخيار على الابن الأصغر للنواب واجد علي شاه وابن حضرة محل برجيش قدر بحدور الذي ورث العرش في لكنو في صعبة من يوليو لعام 1857. وخرجت البيغم حضرة محل من الحجاب وتولت زمام الحكومة كولية لابنها الصغير السن. وكانت ثورة 1857 هي التي أتاحت للبيغم حضرة محل مكانا مرموقا لها في التاريخ الهندي بوصفها بين نسبة المناضلات لأجل الحرية. نفخت البيغم حضرة محل في نفوس الثوار ضد الحكم البريطاني روحا جديدة، وصارت لكنو مركزا رئيسيا للثورة والنضال لأجل الحرية. وأخذ الثوار المنهزمون في دلهي وكانفور والمناطق المجاورة يهتشدون في لكنو. كانت البيغم حضرة محل زعيمة شجعة ذات نفوذ، ولكن مساعيها لجمع الشمل بين الأمراء والملوك لم تتكلل بالنجاح. وفي معركة عالمباخ ظهرت البيغم حضرة محل على ساحة القتال تشجع رجالها وتحرضهم على القتال، ولكنها أكره رجالها على إخلاء المدينة. انتشر الثوار المسلحون الذين بلغ عددهم حوالي 70,000 ثائر إلى أماكن مختلفة تحت قيادة البيغم، ولكن خطتها ومساعيها لإفشال القوات البريطانية التي كان يقودها السير كولين فشلت. كان أحمد الله وهو المولوي من فيضاباد رجلا ذا مواهب عظيمة، وكان بإمكانه أن يسوق الوحدة بين الناس، ولكنه كان وضع في السجن بسبب دسيسة حاكها معارضوه الذين كانوا يحسدونه على شعبيته بين الناس. فيما بعد كان أطلق سراحه حين أدركت البيغم بأهميته، ولكن الفرصة الصانحة للهجوم على البريطانيين في لكنو كانت قد انقضت ذلك الحين. إثر هزيمة لكنو تمكنت البيغم من خروج لكنو مع رجالها وبلغت بوندي، حيث حارب رجالها مع الجيش البريطاني مرة أخرى ولكنه دون جدوى، وحاصرها الجنود البريطانيون وحاولوا اعتقالها، ولكنه حال رجال المولوي أحمد الله بينها وبين الجنود البريطانيين، وكانت النتيجة أن هاجرت البيغم مع ابنها برجيش قدر إلى نيبال. كان ملك نيبال راجا جنغ بهادر حليفا للبريطانيين وساعدهم في حرب أوادھ، ولكنه منح للبيغم لجوا سياسيا وخصص لها راتبا شهريا، كما عرض عليها البريطانيون راتب التقاعد وكل الاحترامات التي تناسب مكانتها، ولكنها لم تقبل ما عرض عليها البريطانيون، كما لم تعود إلى الهند. عاشت البيغم حضرة محل 20 عاما في نيبال وانتقلت إلى دار الآخرة في 17 إبريل عام 1879 ودفنت في جوار مسجد كانت بنته في كاتمندو عاصمة نيبال.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم حديث اليوم، والآن ننتقل إلى حلقة جديدة، وهي حلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية. فأولا نقدم لكم أغنية جميلة من فيلم مغلي أعظم، وكلماتها موهي بانغھٹ پے على لسان لتا منگیشکر، وحدد موسيقها بابي لهري

السيدات والسادتي، والآن ننتقل إلى الأغاني العربية، فنقدم لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، أولاهما قلبي عليك.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، وقد حان وقت نشرة الأخبار بالإيجاز، فنقدم لحضراتكم الأخبار الرئيس الأخبار المسائية موجزا. أكدت الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة مجددا التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق في الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. وقد تلقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبادل الزعيمان وجهات النظر حول التطورات في غرب آسيا. خففت الحكومة القيود المفروضة على الحد الأقصى لمخزون السكر لدى كبار المستهلكين، يعني المستهلكين بكميات كبيرة، حيث رفعت المدة المسموح بتغطيتها بالمخزون من 15 يوما إلى 30 يوما، ويخضع هذا التخفيف لشرط أن تكون الكميات المخزنة التي تتجاوز الحد الحالي، يعني 15 يوما، مستمدة حصريا من السكر المستورد بموجب نظام التفويض المسبق ونظام حصص التعريف الجمركي.

وصرحت وزارة الشؤون المستهلكين والأغذية والتوزيع العام بأن الحد الأقصى للمخزون المخصص للمشتريات من السوق المفتوحة سيظل دون تغيير وسيقتصر على ما يكتفي لاستهلاك 15 يوما فقط. أعربت الهند عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في منطقة البحر الأحمر، وفي إيجاز صحفي عقد في نيودلهي بعد ظهر اليوم أدان المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جايسوال الهجمات التي استهدفت الأراضي السيادية للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت المدنيين والمنشآت الاقتصادية. وأشار إلى أن الهند كانت قد أصدرت بيانا أيضا عقب محاولة الهجوم على مدينة مكة المكرمة. صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا مبلغا إضافيا قدره 3.3 مليار يورو لشراء صواريخ وطائرات مسيرة. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.